كلمة حرية حي الشعوب العربية يا محلى كلمة حرية حي الثوار العربية.